مرسم بدوي كده يفل مين مول ساكت اي فيلان بما ليف دي سو هدو هداما حالا حالا ما اندما دي انما حاوتا بندن بي

محمد لو متاني ود بريزنتي سيدي ام الله بندم والله سيلم والله سدبو جوم كان كما جوغي كدي حق لي كو وادي سي بورتي يونتدي لو نو يونتدي تا على حق لي كو مري دادم سي بورتي دوم ني كاري كو جونتا لو كنوا الله حق لي كاري كو جونتا لو كنوا دينو ولا ولي تا على حق لي كو نانغي دا يونتدي انا سيد لون ديرو يالا دينو نان مان

ميمون سدب فدي على ما دار دي هي دي بسكت ما مهرم برغنا خد خد الله من جلب جبل مغلام من جلب سيف مات انا ماشي ما سير سم دم بالي متى طالب سير بوبني كل فوق ما دار كان غلام من جلب كذا بقول دم ما سينا دي كان سي كان هو فوق دي شفت دم كذا le bisa fo dinne dame hala dana yato may wundo wal tayen nabe kemi dal de hande wuya jayne jayne jayna o farba guwa wulu farba guwa wulu o ngi ke dimadi he dimadi sapo tumadi umaru jawon noro haru fuga hadi so nan jidon jom gede jeddu man ta kanjata debbo so woni gro bone yodi jogi ma hakile bonna tay da kuma na kaje kamsa wala ci hulun mulun kasna ta ko dengel mbere so yi dum mo yida dum ta ko ganna mbelo mo ne halna mo noro Allah ta ko gawo mbelo mo fof ta ko bi lati mbelo mo dibina fusanji ta ko tuje do mbelo ne rena mo ta ko denti mbelo mo reno yo be gimi nyoro be jiso dum ko cedo mar jemo ni haa debbo so woni gro bone sakkata.

ويرى كل جنب فنون فريق ويرى كيري فاي وين الجاسا بام جدت ما بوزي داما ما فزا داما ما داما بوزي باوم نغلي وند غلانن فدي باوم نغلي نند نغلي وند جارج باوم نغلي نند غلانن

محمد اللهم ولا جبوب ولا وسيل من يتبع من جاي جابور من وات نبي الدابي سو ناجي من نبي بسم الله محمد غرام هدي ويند محمد اللهم وات هنت من نبي ناجي

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

بسم الله أستغفر الله. سكتوا إسراء الدين المريد مربي سيدنا حاج محمد بن سيد الفاهم مالك بوهار با وكان سمباي دمباي مدد هابا.

بني هاشمي امام القريش كان ملدات وقوم ولو ويزي الهجي سيد محمد السريف تور سادي.

موجود مريم بابا كرزي محمد شيسة مريكتا مريم بابا كرزي موجود كنتم فال أقالي جي مغالي مبار ماتشام رمك مبار ماتشام بران نمتو ياري نيول وشاسد واي بار مدار بولي مبوش Yeah, I got a job. Yeah, I got a job.

فعل مالي جايبان فعل الاندتشيك مالي تندتشيك إسا تودتشيك لايكي زين دچ لاجما وزين سب ما ميدان زنگني ادبلاي زين دچ اغلب زين دچ بل زين دچ جرفال مالك مجرا لاجما لسباي جرت نت زين يلا.

0: دور يسمى جيجين سمى واجي موتنا وين دور
1: سواجي موتنا وين دور يسمى جيجين دور
0: Indur, yuzuma aji gendur, zuma waji motna wa indur,
1: za waji motna wa indur, yuzuma aji gendur, za
0: waji motna wa. Mala wa yo yuzuma aji gendur, ana yuz.

فار دار أشرب بالبول سمي البناء علي البناء دش إلي البناء شو البناء بال بالي قال له ميزة أشرب مرحب موسى براندي موسى جم سلمان عزيز علي هم يسمي رسالة للرجال